يهوه ولا بصر بصر هو من النفوس يا واكو ماسيانو اوه ابو ديان من يا سوري يا ميامون سيانو امانا ماجيما اوكو ماميرا برا يا ناميا يا مايا كوس يا ناميا يا يو

صبرت اما نسي ويبل يضا يم جنين دي ويونيميا وسسني فصبرت اهاونينا يا ديا دي بنا وفهمنا غادي تمنيه.